من نمر لفريقه يشب مروم من نمر لفريقه ادوناي الهينو من نمر لفريقه يشب مروم الو انسترود وانغلوت تايو دي ارزي علام اتا حفيش كل حضري باطين إن دبار نعلام مماخ إم عبونين وعنو بانو إم عبونو تشمر ياه كمخا سنحا كمخا مقور حييم كلو عن صدقوتينو ونحن وابنين تحنون الفنيخة

رسالات العبنين وحطتين ونحلتان ورحمنا يتكلنك يا مهدي أبرام رحمة رحمنا يتكلنك يا مهدي إسحاق عقيدة رحمنا يتكلنك يا مهدي يعقوب شليمة

رحمناي تكلم كيما اذا في نحاس قنا رحمناي تكلم سيرو دادي شلومو ملكا رحمنا ريمي من اخوي اسمح بركنا رحمنا بكي صوفيا بينتنا.

رحمنا ربك لنورا رحمنا دينا دي حياتا بيك زور علان رحمنا أدرق شفي علان رحمنا بلا تتبرك عبدنا بشير منا رحمنا زبا خشري علان رحمنا زخبان حبي إسلان رحمنا حشوب علان تبان رحمنا تبان سقيان ايتي علان رحمنا

بصلاحتان عبونين وحطاتين ونحلتان وينو وينو وينو يا بوتينو اتعصمان وخلا تحزي يديك بمشبان ובו תוכחה נרדה

بيتنو بشانو نحن وابوتنو بانشي بيتنو حتى تيودي عقاب عمودي نوخي سيتي أمار تيودي

بشعب لو يصليه يروح ما شامنو اخنو ما خنوت اسونوت بغدنو بطلنا تراتيخا يمين وليلون غزلنو غنبنو غئينو دبرنو دوفي بلشون راح